أهلا بكم في أيثروبولوجي لاب أفهم، مساحة صوتية تستكشف الذكاء الاصطناعي من خلال الثقافة والأنثروبولوجيا والمجتمع. موسيقى، أصوات، أفكار وحوارات لفهم كيف تغير التكنولوجيا طرق عيشنا وتفكيرنا وعلاقاتنا.